اللي في ايديا الحشيشة اللي بيجيبه غير الحشيشة اللي في ايديا ونستنى